من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة.

0: صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. لقد استمعتم لتوي إلى تلاوات الآيات من القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزاؤنا المستمعين، تحيات طيبة أينما كنتم. معكم راديتيا، ويسعدني أن أكون برفقتكم في هذا البث باللغة العربية. في هذه الحلقة سنقدم لكم باقة من المعلومات المهمة والشائقة من إندونيسيا، كما سنرافقكم أيضا بمجموعة من الأغاني والموسيقى الإندونيسية، بدءا من موسيقى البوب الحديثة وصولا إلى روائع الأغاني التراثية المحلية. فابقوا معنا دائما على موجات إذاعة صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. والآن هيا بنا نستمع إلى نشرة الأنباء لهذا اليوم.
1: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار. صرح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو في القصر الرئاسي بجاكرتا يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر بأن الرئيس برابوو قد طلب من مكتبه وهيئة دانانتارا تعزيز صناعة النسيج ومنتجاته في إندونيسيا. في بيان صحفي عقب اجتماع مصغر، أوضح إيرلانغا أن الرئيس طلب مراجعة أحكام الموافقة الفنية واللوائح ذات الصلة لتسهيل دخول المواد الخام. كما أكد الرئيس برابوو على أهمية مكافحة الموردات غير المشروعة التي تعاقل عمل مصنعي الملابس المحليين. أولا، يتعلق الأمر بتسهيل دخول المواد الخام، وقد طلب الرئيس منا مراجعة نظام أحكام الموافقة الفنية وغيره من الأمور. ثانيا، وبالتحديد فيما يتعلق بقطاع الصناعات التحويلية وتحديدا قطاع الملابس، طلب المدير العام للجمارك والضرائب معالجة فورية للاضطرابات الناجمة عن الاستيراد بالكيلو أو الاستيراد المقيد ببالبيريس أو قيود على الاستيراد، نظرا لما يسببه ذلك من أضرار جسيمة لمصنع الملابس المحليين. علاوة على ذلك، أكد إيرلانغا على أهمية تسهيل الحصول على شهادة الحلال للمواد الخام الجلدية، بالإضافة إلى تعديل اللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وعقود العمل محددة المدة. كما حث وكالة دانانتارا لإدارة الاستثمار على العمل بجدية لإعادة هيكلة الشركات القائمة. وأخيرا، أكد الرئيس أن قطاع النسيج ليس قطاعا مهددا بالزوال، ولذلك يشجع البنوك الوطنية على مواصلة توفير التمويل لتعزيز إعادة الاستثمار. نواصل تقديم الأخبار. وصف اللواء جوليان سابين قائد مهمة بيغاس 2026 إندونيسيا بأنها الشريك الاستراتيجي لفرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وذلك خلال زيارته لجاكرتا يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر. وأكد سابين أن إندونيسيا تقع في قلب هذه المنطقة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا. وتشمل مهمة بيغاس 2026 سلسلة من الطلعات جوية وتدريبات للقوات الجوية الفرنسية تستغرق حوالي 40 يوما، وتغطي مسافة تزيد عن 40 ألف كيلومتر بمشاركة عدة دول في القطب الشمالي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح سابين أن مكان إندونيسيا كشركة

شريك استراتيجي ترتبط أيضا بمصالح فرنسا في المنطقة. نشرت فرنسا نحو 300 فيلم هامة بما في ذلك 4 طائرات مقاتلة من طراز رافائيل 4 و3 طراز تزويد بالوقود من طراز أيرباص A330 فينيكس وطائرتي نقل من طراز أيرباص A400M أطلس. وتواجد الوفد الفرنسي بجاكرتا في الفترة من 20 إلى 25 من سبتمبر. بعد إندونيسيا ستواصل مهمة بيغاس 2026 رحلتها إلى الهند. تأتي هذه السلسلة من المهام في إطار تدريب فرنسا وتعاونها مع دول الشركة على طول مسار الرحلة. النبو الأخير من هذه النشرة، تعمل وزارة التجارة على تعزيز رقمنة الصادرات من خلال تحديث منصة إنا إكسبورت التي تم إطلاقها في جاكرتا يوم 23 من سبتمبر. ويضيف هذا التحديث ميزة معاملات الشركات B2B لتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين في السوق الدولية. وصرح وزير التجارة بودي سانتوسو بأن رقمنة عبر منصة إنا إكسبورت من شأنها أن تربط المنتجات المحلية بالمستهلكين المحتملين ليس فقط في السوق المحلية بل على مستوى العالم أيضا. أضاف وزير التجارة أن برنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على تصدير سجل معاملات بقيمة 347 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل جهود 46 ممثلا تجاريا إندونيسيا في 33 دولة للعثور على مشترينا المحتملين. وفي نفس الوقت حددت وزارة الزراعة من خلال برنامج القرى القابلة للتصدير أكثر من 2600 قرية واعدة، منها 747 قرية جاهزة للتصدير. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

المستمعون الكرام، تفجع بيلاروس على تعزيز التعاون مع إندونيسيا في مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة والاقتصاد والتعاون الصناعي والاستثمار والزراعة والبحوث العلمية والتعليم والصحة والثقافة وصولا إلى السياحة. والنقلان عن وكالة أندارا، قال سفير بيلاروس لدى إندونيسيا رامان رامانوسكي إن بيلاروس تنظر إلى إندونيسيا باعتبارها صديقا حقيقيا وشريكا استراتيجيا في منطقة جنوب الشرق آسيا. وأشار رامانوسكي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التي أجراها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو إلى جاكرتا في يوليو الماضي. وخلال اللقاء اتفق الزعيمان على مواصلة تعزيز الحوار السياسي والتعاون الوثيق في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري. والآن لبدء باسنا اليوم، هيا بنا نستمع معا إلى أغنية بيرله من جدي كنان من أداء ريسا وأحمد داني. نتمنى أن ترافقكم هذه الأغنية في يومكم. استماعا سعيدا.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما؟ والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا. من خلاله تتابع آخر أخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. حصول على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. كل الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: مستمعينا الأعزاء، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. يقول رجل الأعمال الإندونيسي خيرول تنجوم: الفشل جزء من حياتنا اليومية وهو أمر طبيعي، والمهم هو كيف نتعامل معه. نقيم تجربتنا وننهض من جديد، فإن فشلنا مرة أخرى ننهض مرة أخرى. خيرول تنجوم رجل أعمال إندونيسي، تولى منصب وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا من مايو إلى أكتوبر 2014، ويعد من أبرز رجال الأعمال في البلاد، وهو رئيس مجموعة سيتي كورب التي تضم عددا من الشركات، منها شركات في مجال الإعلام والتلفزيون. وبدأ رحلته في عالم الأعمال أثناء دراسته في كلية الطب الأسنان بجامعة إندونيسيا، ليبني فيما بعد إمبراطورية اقتصادية واسعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في فقرة توقعات الطقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقاً لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية والعلم المناخ والجيوفيزياء أو BMKG، تصود إندونيسيا خلال الفترة من 21 إلى 24 من سبتمبر عام 2026 أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، مع فرص لهطول أمطار متوسطة في أجزاء من سومطرة وجاوة الغربية وكاليمانتان وسلاويسي وبابوا. أما أمطار الغزيرة إلى الغزيرة جدا، فينصح بتوخي الحذر في بابوا الوسطى، فيما قد تشهد جاوة الغربية وسلاويسي الشمالية وبابوا الجنوبية ريحا قويا. ومع استمرار أجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، تواصي BMKG بشرب كمية كافية من الماء واستخدام واقي الشمس، خاصة أثناء الأنشطة الخارجية نهارا. ولمن يخططون لرحلة في هذه الفترة، نبدأ بتمن ميني إندونيسيا إنداه في جاكرتا، وهو مكان مناسب لقضاء يوم متنوع بين المتاحف والحدائق والتعرف على ثقافات إندونيسيا في مكان واحد. ولمحب البحر والمناظر الطبيعية، تعاد نوسا بنيدا في بالي وجهة مميزة بشواطئها الساحرة ومياهها الصافية، وهي مناسبة للاستكشاف والتصوير والاستمتاع بالمشاهد الساحلية. أما حديقة القمودو الوطنية في نوسا تنغارا الشرقية، فتوفر تجربة فريدة بين الشواطئ والجزر والحياة البحرية، مع فرص للغوص وركوب القوارب واستكشاف الطبيعة ومشاهدة تنين كومودو الشهيرة. كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في إندونيسيا. إلى اللقاء.
3: إذاعة RRI Digital بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI Digital متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI Digital.
2: المستمعون الأعزاء، نقلاً عن وكالة أنطارا، أكد الوزير المنسق للشؤون السياسية والأمنية في جمهورية إندونيسيا جمري تشانياغو أن إندونيسيا ستواصل الدفع نحو تعزيز التعاون مع الصين في القطاع البحري باعتبارها أحد القطاعات ذات الأولوية، وأوضح أن إندونيسيا بوصفها أكبر دولة أرخبيلية في العالم لديها مصلحة كبيرة في تحقيق منطقة بحرية آمنة والسلمية ومستقرة وقادرة على دعم التعاون والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن القطاع البحري يعد واحدا من الركائز الخمس الرئيسية لشراكة بين إندونيسيا والصين إلى جانب الركائز السياسية والاقتصادية والعلاقات بين الشعوب والأمن، ولذلك يتعين على إندونيسيا مواصلة تطوير الترابط البحري والسعي إلى اتخاذ خطوات مشتركة لمواجهة التحديات التي تزداد تعقيدا في المستقبل. والآن هيا بنا نستمع معا إلى أغنية بنا أسمرة من أداء أفغان، وتحكي هذه الأغنية عن شخص يعيش حالة من الوقوع في الحب أو يقوع في الحب من النظرة الأولى. استماعا ممتعاً.

Voice of Indonesia Al-Idha'atul Kharijiyah li Radio Jumhuriyatil Indonesia تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشون.

0: إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
1: المستمعين الأحباء، في أي علاقة قد تأتي أوقات تبدأ فيها القناعة بالاختبار، ويجد الإنسان نفسه أمام خيار بين الاستسلام أو الاستمرار في الدفاع عن الحب الذي يؤمن به، وهذا ما تصاوره أغنية أكو برتان للمغني ريو فابريان، وتحكي الأغنية عن شخص يظل متمسكا بحبه رغم أن شريكته بدأت تشك في مشاعره وتحاول الابتعاد عنه. وقد صدرت هذه الأغنية في أواخر العقد الأول من الألفية، وتحمل رسالة عن الثبات والإيمان وعن عدم الاستسلام بسهولة لعلاقة ما زال الإنسان يرغب في النضال من أجلها. والآن أيها المستمعون، هيا بنا نستمع إلى أكو برتحان ليريو فابريان. استمتعوا.

Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائي مستمعي صوت إندونيسيا، أهلا وسهلا بكم مجددا، معكم أخوكم دانيال، ويسعدني أن ألتقي بكم في فقرة المنوعات الإندونيسية. شكرا لبقائكم معنا في البث باللغة العربية. وفي حلقتنا اليوم نتجه معا إلى بالكبابان في شرق كاليمانتان لنتعرف سويا على فعاليات ثقافية تسعى إلى تقديم هوية الساحل الإندونيسي بلغة معاصرة ومفتوحة على العالم. إنها مهرجان بالكبابان 2026 الذي يقام من 25 إلى 28 سبتمبر في مركز بالكبابان للرياضة والمؤتمرات بأسيسي دوم تحت شعار ساحل الأرخبيل. ومن الفنون الاستعراضية والموسيقى إلى المأكولات والأزياء والاقتصاد الإبداعي، يعد المهرجان بمشهد يجمع بين التراث المحلي وروح العصر. فمن منكم زار بالكبابان من قبل؟ وهل تستطيعون أن تتخيلوا كيف يمكن للثقافة الساحل أن تلتقي بفنون من مختلف أنحاء العالم؟ والمفاجأة أن هذا المهرجان لن يكون محليا فقط، فسيشهد مشاركة نحو 100 مفوض دولي من 7 دول، وهي ماليزيا وبروني دارالسلام وسنغافورة، كوريا الجنوبية وتركيا، وتايلاند والصين. وسيضم الوفد الدولي رقصين وصناع محتوى، فيما يتوقع أن يقدم نحو 12 راقصا من كل دولة عروضا ثقافية خلال أيام المهرجان. وهنا تزهر فقرة جميلة، أن تكون الفنون ليست فقط للمشاهدة والاستمتاع، بل جسرا يتعارف من خلاله الناس على ثقافات مختلفة. ومن خلال هذه المشاركة الدولية يسعى المهرجان أيضا إلى تعريف بثقافة بالكبابان ومقوماتها السياحية لدى جمهور أوسع في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك تبقى الهوية المحلية في قلب المهرجان، فبجانب الضيوف الدوليين يشارك فيه عدد من مجتمعات الفنون والجمعيات الثقافية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع فعاليات تشمل المأكولات المحلية والأزياء والأنشطة التعليمية. وتأمل حكومة مدينة بالكبابان أن يتجاوز المهرجان فكرة ترفيه ليساهم في الترويج للسياحة ودعم الاقتصاد المحلي، ولا سيما قطاعات المشروعات الصغيرة والاقتصاد الإبداعي. مستمعينا، وإذا كنتم تحبون اكتشاف إندونيسيا من خلال ثقافتها وفنونها، وربما تكون بالكبابان وجهة جديدة تستحق أن تضعوها في قائمة رحلاتكم. فهنا لا تتوقف الحكاية عند الشاطئ وجمال الطبيعة، بل تمتد إلى الفنون والموسيقى والمطبخ والحرف وإبداع أبناء المجتمع. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام المنوعات الإندونيسية لهذه المرة. شكرا لكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم من جديد في حلقة قادمة مع حكاية إندونيسية جديدة. ودمتم دائما مع صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية. هذا البرنامج الذي يقدم لكم المفردات اللغوية الإندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. يعد البرنامج الإذاعي هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية من قبل خدمة الإذاعة الخارجية التابعة لراديو جمهورية إندونيسيا صوت إندونيسيا بالتعاون مع وكالة تطوير اللغة وتنميتها التابعة لوزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا لدى جمهورية إندونيسيا. موضوعنا اليوم هو تحت عنوان
1: دي باو باو. دي باو باو،
0: والذي يعني في باو باو. سنستمع فيما يلي إلى محادثة بعنوان
1: بagaimana ceritanya؟ بagaimana ceritanya؟
0: والتي تعني ما هي القصة. تدور هذه المحادثة بين كريس وهو مدون فيديو من أستراليا والمرشدة السياحية في قلعة قصر بوتان في مدينة باو باو بجنوب شرق سلاويسي. يسأل كريس عن المعلومات المتعلقة بالأحجار المقدسة في قلعة قصر بوتان. دعونا نستمع إلى محادثتهما.
2: Batu Popawa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
3: Bagaimana ceritanya, Bu?
2: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
0: بعد الاستماع إلى المحادثة سنعرفكم على بعض المفردات المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم.
1: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
0: مما يعني ما هي القصة؟ سنقولها ببطء ويمكنكم تكرارها بعدنا.
1: Bagaimana؟ Bagaimana؟
0: والتي تعني كيف.
1: Ceritanya. Ceritanya.
0: والتي تعني قصتها.
1: Bagaimana ceritanya. Bagaimana ceritanya.
0: والتي تعني ما هي القصة.
1: Batu. Batu.
0: والتي تعني حجر.
1: Dianggap. Dianggap.
0: والتي تعني تعتبر.
1: Sakral. Sakral.
0: والتي تعني مقدس.
1: Masyarakat Buton. Masyarakat Buton.
0: والتي تعني شعب بوطان.
1: Konon. Konon.
0: والتي تعني يقال.
1: Menjadi. Menjadi.
0: والتي تعني أصبح.
1: Tempat. Tempat.
0: والتي تعني مكان.
1: Pertama kali. Pertama kali.
0: والتي تعني أول مرة.
1: Sultan. Sultan.
0: والتي تعني سلطان.
1: Menginjakan. Menginjakan.
0: والتي تعني داس يدوس.
1: Kaki. Kaki.
0: والتي تعني قدم. في سالف المحادثة سمعتم الجملة
1: Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu?
0: مما يعني كيف القصة يا سيدتي؟ وفي تلك الجملة توجد الكلمة
1: Bagaimana? Bagaimana?
0: بمعنى كيف، كأداة الاستفهام عن حدث ما، كما تستخدم
1: Bagaimana? Bagaimana؟
0: في سياق الجملة المذكورة للسؤال عن الحدث الذي يجعل الحجر الموجود في قلعة قصر بوطان مقدسا. أما السؤال عن الحدث فتقترب كلمة
1: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana؟ Bagaimana؟
0: بكلمة
1: Ceritanya. Ceritanya.
0: والتي تعني قصتها أو قصة ما وراء ذلك أو تزاد ب
1: كجاديانيا
0: والتي تعني وقوعها

0: والآن هيا بنا نستمع إلى نماذج أخرى على استخدام كلمة
1: bagaimana. Bagaimana
0: كأداة الاستفهام في جمل أخرى.
1: Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya.
0: والتي تعني وقعت سرقة في المجمع السكني الذي أسكن فيه ليلة البارحة.
1: Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya?
0: والتي تعني كيف حدث ذلك؟
1: Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Konon candi ini dibangun dalam satu malam.
0: والتي تعني يقال أن هذا المعبد تم بناؤه في ليلة واحدة.
1: Bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya?
0: والتي تعني ما هي القصة. يعد حسن قصر بوطان حصناً دفاعياً لسلطنة بوطان، حيث تم بناؤه ابتداءً من القرن السادس عشر. يقع الحصن في مدينة باوباو بجزيرة بوطان في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الشرقية. يعرف الحصن أيضاً باسم حصن ووليو، وتعني كلمة ووليو المجموعة العراقية التي تسكن بوطان وباوباو بجنوب شرق سولاويسي، أو اللغة التي تتحدث بها قبيلة ووليو. قبل إنهاء حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، دعونا نستمع إلى المحادثة مرة أخرى باللغة الإندونيسية.
2: Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
3: Bagaimana ceritanya, Bu?
2: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
0: مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية، والتي كانت تحت عنوان
1: Bagaimana ceritanya؟ Bagaimana ceritanya؟
0: مما يعني ما هي القصة؟ نرجو أن يكون درسنا اليوم مفيدا لمن أراد أن يتعلم اللغة الإندونيسية، وسوف نلتقي بكم بموضوعات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا دانيال وزميلتي
1: رانوف،
0: شكراً على حسن اهتمامكم، وإلى اللقاء.
4: Voice of Indonesia.

أهلا وسهلا مستمعين الأحباء في برنامجنا الإذاعي الافتتان الإندونيسي، حيث نغوص في أعماق كنوز إندونيسيا. اليوم سنتناول معا معبد بلاوسان بجاوة الوسطى. يتموقع معبد بلاوسان في دوكو بلاوسان بقرية بوغيسان ببرامبانان بمنطقة كلاتن في جاوة الوسطى بإندونيسيا. يعرف هذا المجمع بالمعابد التوأمية، ويتعلق من معبد بلاوسان الشمالي ومعبد بلاوسان الجنوبي. بتذكرة دخول منخفضة التكلفة، يمكنكم الاستمتاع واستكشاف القصص الرائعة وراء هذا المعلم التاريخي.

تتميزُ المباني الجميلة وتنظيمها بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب في هذا المجمع بتقديم منظرٍ رائع. أفضل وقتٍ لزيارة المعبد هو ساعةً قبل غروب الشمس، حيث ستتمكنون من التقاط الصور المذهلة بضوء الشمس الغارب الذي يضفي سحراً خاصاً على المعبد من جهة الغربي.

علاوة على ذلك يعتبر مجمع معبد العصان موقعاً لمهرجان المعابد التوأمية الذي يقام سنوياً. يعرض هذا المهرجان مجموعة متنوعة من الرقصات التقليدية من مختلف أنحاء الأرخبيل. يعد هذا المهرجان الحدث الثقافي الكبير الوحيد في كلاتن، وهو جزء من برنامج تطوير السياحة بالتعاون مع معهد الفن في سوراكارتا.

مستمعينا الأحباء، ابقوا معنا لاستكشاف المزيد من عجائب إندونيسيا. كنتم مع برنامج الافتتان الإندونيسي، حيث ينبض التاريخ والثقافة بالحياة. إلى اللقاء.

0: Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الأعزاء، في ختام لحظاتنا الموسيقية هذه نأخذكم إلى جزيرة تنبت بالفرح والبساطة، إلى بالي، حيث يصنع الأطفال أغانيهم بحكايتهم قبل ألحانهم. معنا اليوم أغنية شعبية تسمى دون داب دابي، وهي لحن مرح يحمل روح اللعب والحيوية، ويذكر أطفال بالي أن التعلم يمكن أن يكون ممتعا كما هو اللعب. تمتاز هذه الأغنية بقواف بسيطة سهلة الحفظ، جعلتها واحدة من أكثر الألحان شيوعا في المدارس، فهي تلهب حماس الفتيان والفتيات وترسم بين كلماتها صورا من البهجة والشباب. ارفعوا الصوت قليلا ودعوا هذه الأنغام البالية تحملكم إلى عالم ينبض بالطاقة والمرح. إليكم دون داب دابي، استماعا سعيدا.

أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم. ولا تنسى التواصل معنا عبر بريد الإلكتروني voicelisteners@gmail.com أو من خلال صفحتنا على إنستغرام @voice_official ومشاركتنا آراءكم وانطباعاتكم حول برامجنا. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قريب في بثنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم.